0: تناغو مرا
1: مكاورا اتنيهو
0: اتا هو انا تنين ويا تني
1: مكاهرا توتا توتسكو
0: كيورا ما دارين